0: شيره من نسيفه بس
1: ساعه كده فاسين بيها شيره دي بين الكولوني دي
2: الا الا الا
1: هذا اصله بلا ما انا بان انت واكده بي ام بي هذا دي لوتيون كو سي كافي سي سيريس سي سي لا بير مال دي
2: هذا اللي يقول الا الا الا الا الا الا